مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.

0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

الله أودع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة.
1: نسألك